0: سلمت على وجهك بقية فتعرف هاتف تتبرعه
1: ريبن
0: شايفه من ويا مبسوه
1: قول مارورو
0: لو كي ريتا
1: مورا ريتا مارو سامي
2: مارو
1: سامتونا بابدولي شو ملايفون شو بيروت كاريا
0: Perut Bangkok.
2: Yol kali ngai sa yol tanna. Ya. Ba ngai se lo lo ai. Ri sa le me ya. Ko ti kya sa. Am pein sa ka u mai ya. Se ba ai lo. O lo pa uang a. Yo. O sa lo le.
1: Ngai yol kanga ngai u se iso waro.
2: Hey,